0: سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وأمته وسلم تسليم. أعوذ بالله من كل ضر. أهيت مولد النبي من أسسي وانخاد لي فوق المنى في تلسسي. علمني مما يساه الله ففر إبليس ومن والاه. وجاءني يوم الخميس في الرجب بما يدوم سرمدا خير حجب. سب مبيحاتي لخيري بسمن. الله خالق البرايا والزمن. برأني القدوس من أمرالي وأسكن اللحصمة في أقرالي. إذا كتبت أو قرحت جاها إلا ما يحقق الرجاها. لم يبق بيني وبين ربي مكدر وقادني بالحب. لم يبق بيني وبين المنتقى سلا عليه الله مانه ارتقى. الله ربي وقلي والأبيب والمنتقى وشيلتي قل حبيب. هرب إبليس لخير دلري ما قبيله وتنمو دلري. مد لي نافه نفعا حسما وللشواية دحما تحسما. نويت صغر الله بالكتاب وثانني له أن الحتاب. كرامتي قط يدي ولي جذب أحسمه ربي بقتيفا جذب. لقنني في القط محت الوحي وللجنان سانهم للمؤي. لقنني تحرى لبي سلما كلي ساكرا لديه القلم. لمني الأقلام للجند الكرام وقاد لي الله بها خير المرام. رد كتابتي حد الله إلى شواجهتي وصفرت بالإله. رفح ما كتبته من أسسي منبئا في رفعه في تلسسي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بقوة الله تعالى الكريم سل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره أبدا بآشي المقدمة وادقل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا. وانفع بها كل من أحبها وكل من اتنى بها أو أهان لا تشيرها. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد خديم سمعته محمد. بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان. الحمد لله على الكتاب مع السفيه مسلم الإتاب. سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورى. ثم الصلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام. سيدنا سفينا المقدم إن الذي تسكو لديه قلمي. وسيدنا محمد سيدنا سفينا المقدم إن الذي تسكو لديه قدمي. محمد وشيلتي وجنتي أن الأهالي والأسى والجنتي. وآله وصحبه الأبراري في الهال والمهال بالتكراري. هذا وقصدي خدمة تقر هيل النبي بها كما تبر. نويت من سلحام قطمة تزر مصفعا به كفيت ما أسر. قدرمت من رب البرايا قدمة لمن بجائه كفاني صدمة. أحمده على خروج من درر وكل سوء وأناء وقرر. أذكره صغرا يجر الصيدا بذن ولا يجره نهوي كيدا. أمدا وصغرا لا سما برورا رب الورى وصحصها القرورا. فقلت ناسما لسي المقدمة فقمت ناسما لسي المقدمة. مسليا بها على من قدم متجيا كوني قديما أسنى. وأن أفوس بالمقار الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها لشي يريد أن ينتفع. جهلها الله بجاه المستفى سلا عليه بسلام يستفى. نسما مباركا يقي الأصابع كما لشي كابدني أصابع. أجوسة عابدة لله مع الكتاب والرسول الله. سميتها جالبة المراقب في هاجل كهاجل لراقبي. قد انصرفت للمراد قائلا مع السفعي بائتا أو قائلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وتسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك. عبدك الراجي بين يديك قائلا مصليا مسلما على أكرم خلقك قائلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا. أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية أولى محمد وأن نسلم على يا باغيا أبقيت سرمدا أولى. فسرمدا سلي وسلم يا كريم أني عليه ولتقل لما أروم. سلي عليه في جميع الآلي مع السلام واستجب سؤالي سلي عليه في جميع شأبي مع السلام ولتنوي الله بي وفي لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مطمئنة وفي لكل مسلم ومسلمة مغفرة تشمه من سلم وفي لكل مشن ومشنة مغفرة لهم تقود الأسنة يا الله سلي أبدا وسلما على النبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآلي وسبه في الآله والمآلي يا من به استاس خير الأنبياء من اللهين قب شر الأقبياء سلي بتسليم على النبي والآلي وسبه وسن مقفي يا من من الناس معا أسمتا خير الورى وسأنه أسمتا سلي وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وسلي يا رحمن بتسليمي على الذي بويس ساعة تعليمي سيدنا محمد والآله وصيبه في الآل والمآلي يا آمرا خير الورى بالأسبلة كما أسمته بها والأسبلة سلي عليه ولتسلم كل إين في الآل والسبي معا وسالئين وسلي يا رئيم بالسلام على الذي تصره أقلامي سيدنا محمد والآله وصيب يا من جاد بالمآلي يا خير منشل وقاب أسبلة وغير منسل حباب البسملة سلي بتسليم على من فاغا في خلقه وخلقه اتباغا سيدنا محمد والآلي وصيبه في الآله والمآلي كما بيستأس من سيتاني ونور القلوب كالأوتاني وفيه باركت وفي السآب وآله ومتر السآب وانصر علينا بركات البسملة وطننا عن قسوة بأسبلة وانصر علينا بركات الفاتئة وجلد لا حنان لأسب ماتئة وطننا بك مع المختاري لنا بهرمة النبي المختاري وسلي سرمدا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام وتفنا بألف التعوشي ما يستأس منه يا مؤوشي وتفنا بأينه كل اللئين وكلما لم تره لي معين وتفنا بواره كل أوت وطننا عن جالبات لقوت وتفنا بسال كل سلي وأن أرى من أخننا بإلي وطهننا بالله أن شواء ما كل ما لوجهه نأواء وببقية الكروف أبلنا فلن به يخبتنا من قبلنا وهبلنا بالحق باء البسملة والشين والميم سرور الكملة وهبلنا بالداء في الدارين ما يدفع الهارين هو النارين وهبلنا بشينه السعادة في الهال والهاتي وقرقر آدة وأبلنا بميمه ملك الميسر وبيسير أهلنا أما يسر وأبلنا إلانة بألفي بغير إجيال ونوير مألفي وأبلنا بلاب لطفا آجلا مع البسارات ولطفا آجلا خلقت لي بألف المخفي نيل المقامات ولا بتي خلقت لي بألف المخفي ليل المقامات ولا بتي فسلي سرمدا بتسليم بلا نهاية على النبي قبلا سيدنا محمد والآلي وسبئني وسجب سؤالي بهرمة الأسبلة المنيئة سلي على من جار بالسريئة سيدنا محمد وسلمين والآلي والسبي وكل مسلمين وطهني أني تحوساتي يا واحدا في وصفه وساتي وفي فهاله وجد باسمه لي من الضرر كل وصمة وفي فهاله وجد باسمه لي من الضرر وكل وصمة بهرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة سلي وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآلي وسبه يا من له مآلي وليحب فيك الدوام البركة بغير مشرك وخير مشركة وطنني بها كساء آدي وتلفي خير بسريج آدي وليبارك في جميع الأركات وسكناتي وجلنها بركات يا من بيستأس من إبليسا وكل شيء قد أوى تفليسا لك شكوري بعد أمد خالدي يا أهليا عن ولد ووالدي أسب لخير جئتي سيطانا وليرل في وطني أوتانا بهومة الألف يا ألف في تعوشي خلي لي الإسمة يا مؤوشي بهومة الألف في تعوشي خلي لي الإسمة يا مؤوشي بهومة الأين تجاوز أبدا أمن يلوس بك حيث أبدا بهومة الواوي إلي وجئا ما رمت منك كرما متجئا بهرمة السالي أسل كل من يسوءه بسلي من أبناء السمن بالباهي واللمين أبلي بركة ولي اللئين باخيا بتركة ولي يهب بالهاي أنفاء إباد ولي أدم خير الرسوخ والسبات
1: ومن بحق ميم كل من لئن من قصد النهي ولتكني ولتئن وضرب بحق النون كل من مرض لغير ما يضرني أي سورت وأسبن كل سيطان مريض وأسبن كل سيطان مريض بألف السيطان لا نبي يريد ولق قيري لئن أي سرام لرن ورات له من المرام وبسخاوة للسيطان لغير ما ملطه أوتانا يسوقه مؤيسا من الأفيس وليس ينؤني بكيد أو لفيس بتائه ويتوافه إلى خير جهاتي يا أفيسا بإلى بألف السيطان أسب مغرى لإسمه يا من أديم الشغرى بنوره لنهر جميع ما أسم من كيد وكل ياسمي بألف الرجيم أسب درى جابه له وصف السراء بلامه له ملامة سرفي وتفنيه وفؤادي أرفي برائه رضى الله ما غزدا في من الضرر حيث الرصدا بجيم اسم أن يميل أبدا لما يسوقني ومن لم يأبدا بيائه يسوقه لقيري الوائد القهاري موت القيري بميمه ما انتهاؤه الليا خائره ولي يقول سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إبنا صلي وسلم سرمدا على النبي سيد كل أغرب وأجنبي سيدنا محمد وباركي يا واحدا في الملك لم يساركي ووجهه السيطان والمكائدا لخير النهبي لا تزغلي كائدا وتكفني مفسدة وعزدا ولا تزغلي فاسدا ومفسدا وتكفني مفسدة وعزدا ولا تزغلي فاسدا أو مرسدا وليكن في الأركات سرمدا وسكناتي وآياتي مدا وأيش الليل من جنابي يامله سغري سائتنابي وتحني ما سأني بالأسبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباهي أحسن بقى أجابة لكل ندب سبقا وليهب باليين وليهب بشين شرا أصنع يا مهنيا عن كل من تعسما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأهد بألف الله الكريم الملتأب إلا من أبلفيني منك جميلين مع صرفيني وليهب بالآية إيبة الجميل يا من لما لم تر له لست أميل وليهب بالآية إيبة الجميل يا من لما لم تر لي لست أميل بألف الرحمن بألف الرحمن لي إجابة أبي أبديها يا رب النجابة وليهب بلامه لسانا شق وقل لي أبدا إنسانا وليهب بالرائر الوانا يدوم من خير سلط وأنا إن يا قديم وليهب بالهي إفتا بارئا يا من لباله أتيت اللارئا وليهب بالميم ملكا آجلا بلا إساب ثم ملك آجلا ومدلي بألف مطلوبا يا واعدا لين لي خلوبا وليهب بالنورا يستأو ومنك نفعا برلا لا يخطأو وليهب بألف الرئيم إقرام شلق به وشيء ترئيم وليهب لسان صدق ورلا بلام والراه وقل قرلا وليهب بيائه إباء مهن يولي من يسج تباء وليهب بيائه يسر بلا أسن وكل يسرن وقبلا وليهب بميمه ما والقيوب جميعها تيم وإلما بالقيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وسيده والأنبياء والمرسلين وتكون لربيا وجل بحق وإك الكريم يا واهب الإسوة والتقريم وجل بحق وإك الكريم يا واهب الإسمة والتقريم أروفسا نسام خير بركات وسكن تذكر معنا والأركات يا ربنا يصل أرامي والسماء سل دواما مع تسليم السماء على الذي قدمته مؤسما سيدنا محمد من أصنع وآله وسيده ووجهه يا من له في سرمد توجهه كل حد من لسوى جنابه يا من له أمد يسعى إتنابه وانصر علي البركات دون اللر ولسوى يكف كل ما يدر يا صارفا قلي قبل النادما يا من كفاني بالنبي سالما كما جهادي وبيولي ماليا جعلتها خير مساء رالية كما جهادي وبيولي المالية جعلتها خير مساء رالية سلي في تصليم بالانتئاء على النبي لا يشل آئي سيدنا محمد والآلي وسبه في الآله والمآلي وجل قلابي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل الله وجل كتابتي كالأهمالي أسالئاتي ليقض آمالي وجل لوجهك الكريم قتي بركة للسارة أتي وجل بجاء المصطفى أروفي من أسم البرور والمعروف وجل به نسمي فوق الصومي وغيره من مانهات اللوم وخالد التبشير والتأمين لي أبدا ما أرد أمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابنا صلي صلاه بسلام سمدا على الذي سميته محمدا واله وصحبه سوي التقى يا غافر الذنب ووايب ارتقى صلي بتسليمك الرب الامدا على الذي سميته باحمدا والآل والسبي وكل مستقيم يا من بي هذا الشراط المستقيم وصلي يا رب الله ما آمدوا على مؤسم سماو آمدوا وآله وصحبه الأضولي يا كافي الإساك والتبديلي وصلي من ألي وجل النسام بابرد مع أيادك الإزام صلي وسلم من يا هميد على الذي سمعته مأمود وآله وصحبه الأباء يا واهب الأب مع اتبائي وصلي يا فرد الله التوئيد على الذي سمعته أهيد وآله مع شياب المهتدين يا من به لي وأبت خير دين وصلي من عليه يا كريم وعد إلي كل ما أروم صلي وسلم من يا رشيد على الذي به براء ترشيد وهو الذي سمعته وإيدا يا واحدا قلت الله توئيدا وآله وصحبه ساداتي يا من له إبادة هداتي صلي وسلم واهب السماء على مؤسم سمع أمه وآله وصحبه الكمات أصالئين كرام الأمات وصليا وسلما يا قادر يا من إله لله أبادر على مؤسم سمع أشر ولالي وصحبه لشين باصر صلي على الآخر وهو الطاء مع سلامك وشد جاء وآله وصحبه الأجيل يا من به أعتني الأديل صلي على خير الورى ياشينا مع سلامك وشد تأشينا وآله وصحبه الأحمة يا من يسشه لخير قمة وصليا وسلما يا سائر على مؤسم سمع التائر وصليا وسلما يا قائر على مؤسم سمع التائر وآله وصحبه رجالي يا من هما كل أن الأوجالي صلي وسلما يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته متأر ولالي وصحبه لشينا ما أرو وصليا ما سلام تيبي على الذي سمعته بالتجيبي ولا لي والسبي سوي المناقبي يا خير من نجي بالتراقبي سلي وسلم يا مؤيدي على الذي سمعته بالسيدي ولا لي والسبي نجوم الخيري يا من أدعني لإثي لخيري سلي وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك هتاني سول وآله وسبه وتجألي سانسم أكبر سانسم أكبر رلان ينجائلي وآله وصحبه وتجألي سانسم أكبر رلال ينجائلي سلي وسلم يا ولي على الذي سمعته النبي وآله وصحبه الأجياشي يا من ينور به قياشي سلي وسلم يا صنئم على المسمى بالرسول الرأم وآله وصحبه الأقياري يا من أدعني بلا أقياري سلي وسلم يا أصل الكرمي على النبي المصطفى المكرمي ولالي والأصحاب أهل النوري يا من أمعني عن التشنيري وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سمعته بقيمي والآل والأصحاب أهل الشيمي يا مالكا تهبله المجامع سلي على النبي سمعه الجامع والآل والأصحاب أهل المجي وسلما يا مهنيا بالوجي يا من أداه ورداه أختفي سلي على النبي سمعه مختفي وآله وصحبه سموشي يا باغيا أما أن الرموشي وسلما عليه في الجميع يا غير هاد نافع سميع سلي وسلم يا منيل الصفي على الذي سمعته مقفي وآله وصحبه المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين سلي وسلم خير هاد رائم على الرسول منك بالملائم ولا لمشئابه الأحباب يا مهليا به أن الأصباب سلي وسلم يا منيل الراء على نبيك رسول الراء وآله وصحبه سوي القدى يا من هم أكلي وخلبي أداة سلي وسلم يا أنيس الكامل على الذي سمعته بكامل وآله وصحبه ولي أمل يسر ومني تقبل الأمل سلي وسلما على إكليلي حبيبك المخدم القليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من درر الأصول سلي على نب به تكشر أجري وبهري سألك المدشر يا من به أسهتني مع قرفصد مؤيسا مني آشدا أسد وصلي من أليه في الآل كرام وصحبي يا من يجود بالمرام سلي وسلم من يا مجمل على الذي سمعته المستمل وآله وصحبه المؤسبين وفرئا بنسم سام قربين سلي وسلم من يا إليه على الذي سمعت حبد الله وآله وصحبه في كل إين وإنك أني سرور الصالحين سل بتسليم الألي لله على المسمى بهبيب الله وآله وصيبه المفللين وهبدا ببسر المبجلين سل وسلمنا يا إلهي على المسمى بسفي الله والآلي والأصحاب يا سلبري وعلى النسكر وسكر النشري سل وسلمنا يا إلهي على المسمى بالنجي الله والآلي والأصحاب أرباب النوال وبي بشرا نقم يا غير وال سل وسلمنا يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه سوي الإمام يا من لخيري توجع الأمم سل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترى ربيا وآله وصحبه وسلمان يا من يوجه لخيري ألما سلي وسلم يا مقيتا يؤيي على الذي سمعته بمؤي وآله وصحبه أهل السقي يا مهيا من شئته وتقي سلي وسلم يا أفيسا ينجي على الذي سمعته بمنجي وآله وصحبه الأبتالي يا مائي الكسل والمتالي سلي على نب سماء الساكر مسلما يا من له مساكر وآله وصحبه سوي البروه يا من توكلت علي في الصروت سلي على من اسمه مستكر يا ساكرا لديك أبدا يذكر وسلما علي في الآل إزام وصحبه واذكر لديك سانسام سلي على نب سماء الناشر يا من به إليه ينعو الناشر مسلما علي في الآل إزام وصحبه وتتقبل سانسام سلي وسلما يا نشير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنساري يا عافس المدن والأمساري سلي وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وصحبه المؤايرين وليهب كوني صور الساكرين سلي على نبي أنا التجيبة مسلما وهو النبي التوبة والآل والأسعاب بالتقراري يا واهب الفلاء والأسرار سلي على من اسمه أرسو خبلها عليكم أصله أرسو مسلما وآله وصحبه ودل بي على سواء اللأبي سلي صلاة ما أحد تسليم على الذي سمعته مألوم وآله وصحبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا وآله وصحبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والسؤور سلي على من اسمه سئير وسلما ألي في الآل الكرام وصحبه يا من قيورك الترام يا باقيا كونك لي أسائد سلي على نبي السماء والسائد وآله وصحبه الأهلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له بشات والتأميل سلي على من اسمه السئيل والآلي والسبي السبي الوفاق وسلما وآمنا آفاق يا من ملائكته سؤول سلي على من اسمه مسؤول يا من ملائكته سؤول سلي على من اسمه مسؤول وآله وصحبه وسلما وسابقتي شطر من تعلم إليك تبت توبة نصوءا وجلساني في رضا فشيئا يا من له الجمال والتبشير سلي على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلمي وجل بجائه رلاك خلمي يا من إلي ملك تاتي البصر سلي على من اسمه مبصر وآله وصحبه مع السلام وجل كلام به خير كلام يا من جرت من له النسور سلي على من اسمه النشير وآله وصحبه وسلما وجل توالي في سرور القلماء يا مانيا بي إداك ينصر سلي على ما يسمع ومنشر وآله وصحبه وسلما يا من أمعني آسفا أن أسلما يا من فؤادي به ينور سلي على بدن السماء النور والآلي والسلي وسلم سرمدا يا من يوجه لخيري كمدا يا عشما كل من استدراجي سلي بتسليم على شراجي وآله وصحبه وبصري بزائه نسان خير البصري يا من يفي منك لي الرباء سلي على من اسمه مصباء والآلي والسبي وسلم والتجد لي بكوني مثل كل من مجد يا من كتابه لشي تقى أدا سلي على هذه سمعته أدا والآلي والسبي وسلم أبدا وبشرا بيا من تأبدا سلي بتسليمك يا قوي على الذي سمعته مأدي وآله ما أشياء بالقيرة وبشرا بأثرة مبصرة يا من به كليته تنور سلي على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم وثبتان في صدور العلماء وآله وصحبه وسلم وثبتان في صدور العلماء سلي وسلم يا مجيب الدائي على الذي سمعته بالدائي وآله مع الشياب الكمل واذكر أقائدي واذكر أملي يا من به لم ينهني أدوه سلي على من اسمه أمته والآل والأصحاب أهل الاستفاء مع السلام بأمان يصطفى يا من يجيئني به الأجيب سلي على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم وصحبه تالفي سكوك القلماء يامن به إن قادت الأنجاب صلي على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع السلام ومب تالفي أنا هو الملام وصليا وسلما يا أيون على كريم اسمه أفي والآل والسبي سبي السقائي ورقدي خالد مع الرقائي يامن به لمن هني أدوه صلي على من اسمه أفو والآل والسبي سبي الإناية يامن به لم تنهني جناية وسلما عليه واقبل شكري وتهمني عن جالبات المدري يا من به انقاذ للمرني صلي على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل كرام وصحبي وسم بسرا من انسرام وسليا وسلما يا قوي على الذي سمعته اق قوي ولالي وسلي سبي القتال ياسما كلي من الاقتال يا من به يرهوني التامين صلي على من اسمه امين وسلما باسمي وجه القدب كفن يري قيوب الدون ادبي يا من به فارقني تقنين صلي على من اسمه مامون ولالي ولسابي ولتسلمي وجل به فضل قيوب قلمي صلي وسلم من يا اريم على الذي سمعته كريم ولالي ولسابي اهل الصبر يا مهنيا انا حلم والصبر يا من به ينهو جهات الكرم صلي على من اسمه مكرم وسلما الي في الجماء ولي ادم بالاك مهجماء بلا حد وبلا قمول يا باقيا في كنت بالمامول يا من به انقاذ لي تمكين صلي على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أثابي في الآل ثم ما يفي يا من به لم تنهني الفتون صلي على من اسمه متين والآل والأصحاب بتسليمي وبركات قد إلى تأليمي يا أكرم كونك لي يبين صلي على من اسمه مبين والآل والسبي سبي الصيانة مع سلام وكفني قيانة يا رافيا لديك يسكو أمل صلي على من اسمه مؤمل يا رافيا لديك يسكو الأمل صلي على من اسمه مؤمل ولالي والسبي سبي التورئ مع سلام ولتخلد أمرئ يا من إليه الآج والوصول صلي على من اسمه وصول وآله وسبيه وسلما وبطبع الفجل والنص لما يا من به أول لنا وقوة صلي على من اسمه سوقوة وسلما في آل وسبي معا وفي توالف مقامات معا يا باقيا ليتقود الرأمة سلي بتسليم على عش القرمة ولا لي والسبي سبي الأتائي وكالكلي النظر بلا قتائي يا خير منشل أرى إسكانا سلي على المختارش المكانا ولا لي ولا السابي ولتسلما كما ربعشه يلوت الصلما يا خير راشق وخير من يتا سلي على الإش سلفا المتا يا خير راشق وخير من يتا سلي على عش الإش سلفا المتا وآله وسبيه وسلما وبأن القلب الذي تعلم يا من يهيش كل مؤمن المتي سلي بتسليم على آل متي وآله وسيبه إقواني وصول لخير كل شيء أدواني سلي على قدم شق الرأمة بها وسلم ويا مديم النئمة والآل والأصلاب والمخشي أهل التوفيق وخير أكشي سلي على قوس وقيس وقياس وسلما يا من مهاب الابتياس والآل والسبي سوي المنافئ وليكن يا خير مهت النافئ سلي على أبيتي الله وهروة الوسطى سرات الله ونهمة الله وسلم سرمدا ولالي والسبي وصحيح مدا ونهمة الله وسلم سرمدا ولالي والسبي وصحيح مدا وقي جميع المسلمين يا أفيد ومن يقبل فيرتي مع اللفيد أهل سلامك لأبدك المقيم محمد ووالسرات المستقيم ولالي والسبي وقلب إسمه كليتي يا من كفاني السكمة سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت شكر الله ولا لي والسبي سب المساكر يا من كفاني مر كل ماكري سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت صيف الله ولا لي والسبي وكل سالمين يا من كفاني بك كل سالمين سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت إشب الله ولا لي والسبي سب الهلواني يا مهنيا أنا أن القدواني يا غير من نجا ومن يراقب سلي على النجم منير الساقب وآله وسيبه مع السلام والجنان ليحقق الكرام لوجهك الكريم أبليه الجنان شكرك بالقرآن تيب الجنان وسليا على الذي أسجتبا المصطفى والمنتقى والمنتبى وسلما والآل والسآب وبالسقعي أهل السآب وبيبسر كل هام وسنا من بيريد من تعالى أنسنا وبكتابتي الرب الرب كل متعله لوجه الرب وبكتابتي اسمه المختار وسلما في آله وسبئه وقتي المنير اللعبئ يا من به يجئني سني سلي على النور هو الأمي
0: والآل والسبي الأهودي مع سلام والتديم سؤودي يا من به تنخاذ له أجور سلي أرى من اسمه أجير مع سلامك بآله مع شابه يا من دهاء السمع يا من له تصبه والكبار سلي أرى من اسمه الجبار مع سلام بجميع الآل وسب في الآل وفي المآل صلاة في الأرث الأشيم الأكرمي على أبي القاسم الشي تكرمي وآله وسبه مع السلام كما به مع الضلال والسلام صلاة من وحب لي تسليما على أبي سيده إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسبه كما به من التمرام صلاة من يجود لي بتيبي على أبي فهر كرام تيبي مع السلام بآله الكرام وسبه كما تلا بالسلام صلاة باخ كان لي بتيبي على أبي نور البرايا تايري وآله وسبه بالانتعاء مع السلام جالب ما يستعى أكا سلام سي البرايا الأنطئي على النبي سي الألي المصطفئي أكا سلام سي البرايا الأنطئي على النبي سي الأولى المصطفئي وآله وسبه كما معا بي أصايا سر جمال الفماء سلي وسلمن يا الرفيع على الذي سماته صفيء سلي وسلمن يا الرفيع على الذي سمعته صفيء والآل والأصحاب والكل عبارة لك بخير كلي وصليا وسلما يا مؤمنون على الذي سمعته مؤمن وآله وسبه الأعيان يا من أماني أن أسن أعياني سلي على الصالح وهو مصلئ أصادق الشرق الصلاة تصلئ مع سلام وجميع الآل وسبه في الآل والمآل يا خائدا لمهجل التصدق سلي وسلما على المصدق وآله وسبه يا من يكف كفرت ألسن الهداية والأقر سل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل مرسلين ولالي والسهبي وأبلي الشكرى يا من كفاني الإداء والمقرى يا من يباهي بالكرام المتقين سل على المي إمام المتقين يا من يباهي بالكرام المتقين سل على المي إمام المتقين وآله وسهبه وسلم وإنك أدني سرور القلماء يا باقيا تقود لي تأشينا سل بتسليم على يأشينا وآله وسبه وقدلي أجائب الباخر لن وجلي سلي على من خادلي أهلينا الغائد القر المهجلين وسلم عليه في الآل وفي أثابه يا من يسون إي في سلي وسلمن يا رحمن على خليلك ومن مامان من آله وسبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة الأرش الأشيم البري على صفي في البرايا بري مع السلام وآله مع شهابه كما المسايا جماعة أركى سلامي مؤفن بالبر على النبي خير وراء مبري وآله وسبه كما صاب بلري ولي مسرتي وأب سلي على الوجه والنشيء وسلمنا منفر الفشيء سلي على الوجه والنشيء وسلمنا منشل الفشيء وآله وسبه وأبلي توني أبيب سالئين قبلي سلي على الناس والوكيل وسلمن يا وائب التوكيلي وآله وسبه وفصبيا سرا أكيما من كسارة إبيا سلي على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل ولالي والسبي مع السلام وليكن بدينك الإسلامي سلي وسلمن يا خير الرفيق على مقرب سمعته الصفيق ولالي والأسابي أهل الأدب يا باخيا أثنتني من ودبي يا وائبا المن جلال بالجنة سلي على النبي المقيم السنة وآله وسبه وسلم يا من يباهي بالخيار كلما سل بتسليم على المقدس المكتفي كافي وروء القدس ولا لي والسبي السبي التأبدي يا عازما كل جوا وكبدي سل وسلم قائما بالقسط على إمام رفي الروح القسط وآله مع جميع الشبي يا واسعا وسألي بالرأبي سل على البالغ روح الأقيل مع سلام قائد للأقيل وآله وسبه ومجمي ما زائني في كلكلي أن تستمي سلي على المبلغ الموصولي الواسل استاذي وشي التأشيلي وسلمن علي في الآل إسام وسبه وصل به أذى النظام ويشير التاهة والكرامة به وللناس من قد مراما يا من يجوده بدا والقدم سلي على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلما وآله وسبه بالقلما ملك يا قدوس يا أشيس سلي على من اسمه أشيس وسلمن وآله وسبي يا من كفاني جالبات النقبي يا من كفاني كل جان يأتدي سلي على أفضل هذا المتدي وفادل وسلما في الآلي وسبي في الآلي وفي المآلي سلي وسلما يا فتاء على الذي سمعته مفتاء وآلي وسبه والترمي ما شفت في الدارين دون الدرني سلي على ما اسمه مفضل
1: وفات مع السلام يفضل سلي على من اسمه مفضل وفات مع السلام يفضل وآله وسيبه وفضله كليتي بمنتقى المفضل سلي على المختار خير الناشي يا غير من أرلي بالجناشي ولا لي ولا السابب تسليمي يا واهب التقريب والتقليمي سلي على مفتاح الرحمة الدئي مفتاح جنة مشيلة بالدئي وصلي من علي في آل إسراف وسيبه يا من يباهي بالشراف سلي وسلم خالق الأسماني على النبي حرم الإيماني وآله وسيبه وصلني بما تهب وسيدك أمي يا من له أركان سايقيني على النبي علم اليقيني سلي وسلم بجميع الآلي وسيبه في آله والمآلي سلي مع التسليم سلميراتي على النبي دلائل الخيرات وآله وسيبه سوي الأمم وآله وسيبه سوي الأمل وجلبي كان اسم أفضل أمل سلي على مسيح لأصنات مع سلام جالب لأصنات وآله وسيبه خير الأمم ولا توجه لجهات القمم سلي على نور جميع النيرات وعلم القدى مقيل الأسرات وسلم علي في الآل معا شهابه وليمن القير معا سلي بتسليم على الصفوئي أن يمدد الصلاة شيء النفوئي وآله وسيبه والنويري سعيفتي وتتقبل صوري سلي على سسط والبراء في كل خير سايب السفاء وآله وسبب السلام يا من كفاني نورك الملامي يا خير منشر لهم مقامي على النبي سايب المقام سلي بتسليم على في الآل وسبه في الآل والمآلي يا ذا وجود لم يفارق القدم سلي على المرسل سايب القدم وسلم عليه بالآل كرام وسب وفني جوالب الأرام يا ربنا سلي على مخصوصي بالإشي والمجد على مخصوصي بسرف الآل وسلم سرمدا بلالي وسيب وكل يأمدا أكا سلامي وايب الجشيل على النبي سايب الوشيل ولالي وسيب نسي نفاقه كما به لم ينقني نفاقه صلاة من آمنني من خوفي على النبي المتقاشي سيفي وآله وسيبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي سايب الفضيل صلاة من قاد الله التفضيل والآل وسيب مع التسليم كما به لكعنبي التأليم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلتي السائب الإزار مع السلام في جميع آلي وسبي في الآل والمآلي سلي وسلما على المصطمى بزائب الحجة يا من ضمى وآله وسبه يا من جعل قديك خدمة الخيار فانجعل سلي وسلم بارئ الأوتاني على النبي سائب السلطاني وآله وسبه يا من صلك كلا سبي لك القيوم فانصلك سلي وسلم يا مشيل الدائي على الرسول السائب الردائي وآله وسبه يا من أنعم فهذا كل مستقيم فاستنار سلي على سلبجة البديئة أي سائب درجة الرفيئة مع سلام دائم في الآل وسيبه في الآل والمآل سلي وسلم على الشتاج يا من فتح سرط تاجي أي سائب المقفر والمئراج ولالي وسلي الشرور الراجي يا من على أرشك السستوائي على الرسول السائب اللوائي سلي وسلم في جميع آلي وسيبه في الآل والمآل يا وايب الأمان والإسراق على الرسول السائب البراق سلي وسلم في جميع الآل وسيبه في الآل والمآل وليكن بأفضل الهتايا يا من مع القيوب والقتايا وليكن بصدق والإخلاص يا وايب الكفاف والقلاش صلاة من ملا بلا نلوب على النبي السائب القليل مع سلامه بآله الكرام وسيبه كما أبى بلا انشرام سلي بتسليم على من دعيا بسائب القادم يا من دعيا وآله وسبه يا من قلب لي خلب كل من أديت فانقلب على الرسول السائب البرآني سلي وسلم بسبب الأسآني من آله وسبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي السائب البياني سلي وسلم بسبب الإياني من آله وسبه وكلي بلا مهادة ونظر كلي سلي وسلم على فشيئي بك اللسان منسل الفشيئي وآله وسبه ولي ألن خلاب من لم يؤمنوا بكتل سلي على المختار اسم قيري متهر الجنان ياس القيري وسلي من علي في الآل إزام وسلي واسكر كرما أتى نزام على الرؤوف ورهيم والصئي بربه الإسلام من ما أهي سلي وسلم بجميع الآل وسبه في الآل والمآلي سلي بتسليم على أين النئيم وسيد الكون باشة النئيم وآله وسبه وأنئمه بلا أثم يا خير مبقن منئمي سلي وسلم يا منير البري على الذي سميت أين القري وآله وسبه وبالبرور جلي بلا حداوة ولا قرور سلي وسلم يا إلهي على النبي لا يشاء بالله وآل والسلي بلا تنائي يا من أماني أن المنائي يا من له اللبر كمش للقلق سلي على المختار سعيد القلق وسلي من ألي في الآل وفي شهابه في الآل ثم ما يفي يا باقيا لكان دون قممي خذ الصلاة لقتيب الأممي وسلي من ألي في الآل معا شهابه يا من دهاء السمعا سلي بتسليم على إش الهرب ورافع رتب كاشف القرب وآله وسبه والسأمدي هذا النسامة حمد المهن السمدي سلي بتسليم على إش الفرجي بدر التنامي وكريم المقرجي وآله مع الشعاب الكملي ورفا لوجهك الكريم أملي يا ربنا سلي وسلم سرمدا على النبي في المسايا أحمدا يا ربنا سلي وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا يا ربنا سلي وسلم كل إن على نبيك إمام الشالئين يا ربنا سلي وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد يا ربنا سلي وسلم سرمدا على الذي سميته مؤمدا وآله وسبه واغفر لمن يغرأ في سانسان في كل سمن وآله وسبه واغفر لمن يغرأ سانسان في كل سمن وآله وسبه واغفر لمن يغرأ سانسان في كل سمن وحبله جملة ما تختار له لديك إنك المختار وهتما ألي من سنوبي يا مالئا بجائه سنوبي وأبل من يقرؤه أو يكتب خير المنا يا من أتاني كتب وأبل من أفسه أو أصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وأبت أفضل الكرام يا ربنا أفي السلام القديم إلا الذي شرط له خير قديم يا ربنا قل السلام كلمن وابتلي بجائه الخير امن يا ربنا مد السلام كبلا نهايه لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر قليلك الابيد

0: وجل النفع لسبيل أمساري وغيرهم يا واهب الأمساري يا ذا الأراضي وسمع صلي بلا أذن على من خدمتي قد قبلا سيدنا مؤمد والآلي وسبه في الآلي والمآلي وسلما عليه وفي يا قفور لغارئه وألن به النفور وجل أروف ثاني سامي السرمدا بزارة أشيمة لأمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وسبه قبل التوجه إليه إلى سوى قهره أنت المؤين ولمن يقرؤه خير مراد واطلق يا رب الورى خير مراد وعب لمن يقرؤه يقبته وعب لمن يقرؤه وعب لمن يقرؤه ما يقرؤ ما يقبته به سوى يا جميلا ينشد وعب لمن يقرأ ما يقبته به سوى يا جميلا ينشد يا ذا البلاد وإبادي سليا وسلما على النبي وكليا في آله وسبه وارتفعا سيء إليك بر لا يرتفع يا ربنا صلي وسلم سرمدا على كريم كله قد أمدا سيدنا محمد قتام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الثمن وآله وسبه وتجألي سانت قارقا به ينجلي وآله وسبه وتجألي سانت قارقا به ينجلي يا من أمرت سوي الإيمان كل أمور بأن يصلوا على المختار في الرسل من يقبلن صلاة قل فاستبئا نثما لوجهك يا من قد ما كسلي فاقبل لساني وسهي كله كرما ولا ترد ليادا لي من الامل فاقبل مني فلا لا مناقصة وقل بخيري انا ان لي به املي اشكر بفلك السهي ولي النبي يا من به شرط سائل ولم املي انت الكريم الذي ابقي تكرمه يا غير ادم اداني افضل السبل كلي بجاء رسول الله مالكنا أليق صلاة منك عن قبلي ورفع نسامي ساجودا وتغرمة ولا تردنه يا مشعب الكللي لما النسام إلى سيء شئاب قدا ولا تردنه يا مشعب القللي سواك لم أرجو في شر وفي ألل بحق وجهك أقخ لي رجاءنا لي يا رب كن لي وقل لي بر لا قللي وما التمس بجاي المنتقى أني لي سلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنسمي أفضل الرسل سلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنسمي أفضل الرسل الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: تاسمان يت لي تك ويرنا لول موي لو دومي سيرين بي ولا كوكو في فك واخ ولا مو بيند كو سا سوما بيندي ويرنا كسه موي لوما ديغ تي ماك مو جيلي تي كو فك تي تيري بي sa suma binde siwna moy lo xamni kako wax jeleewul ci ku fekke waye day sammu dinem sa suma binde wërna moy lu wër ci barab yu bari nakoy netali man nañu wër man nañu mel nuné sa suma binde lolu moy gattal gi dagna ci waxi kudul serign bi dara wala mu am xéti netalen yu bari ma jël ba ca gëna gatt wallahu ta'ala a'lam Serigne Touba khadalahu law makhtar lo neena bula bakkan wowe jeemele ci lu bon na nga wuyu sunu borom ci wuyu bula banex wowe jeemele ci reer na nga wuyu sa borom ci njub bula aduna wowe jeemele ci wor na nga wuyu sa borom ci top bula shaytan wowe ci moy

0: jerejeuf ñu ngi ñaan kon ni ñepp ag suuf waaw nuyo gi du fi xajeku ni ñepp ag suuf ñu tambali liggey bi ni ñepp ag suuf ñu tambali liggey bi ni arrêté nuyo bi ta tambali liggey bi Seigne Aliou Ngueye bismillah kon mbolo mi ñoy tambali waxtaan yi ci nuyu ko tedd ki nga xamne moy cheikh mohamadou muntaka defal ñu tawfiq gu reey gi tay ci nangul ñu suñu yene ci dëkk siara ci ko mom nak dañ ko amel borop tiant bor bo xamne ni mo koy teunké rek moy li nga xamne seigne touba wax na né wa fil qalbi min ridwanihi ma utinnuhu daninan bi in sudur qubur liñ ko ëmbël ci tiant suñu lepp dinañ ko ko jëbël waye du tax ñu matalay akam ba daara ci soso ba tay tollu ci ñeen fukki at mom jëm ji mësta deñ ti diñu gatatu diñu soñ diñu dimbali ba liggéey bi aksi fi kon yalla ñu ko yalla suñu borom fayal tiant gogou lañu ko ëmbël dafa massé ci mbokki julit yëpp massé ci mbokki talibé yëpp ñu gis né xalé yi nga xamné ñu ngi juddo ci biir daara hizbut tarxiya di suñu njabot buñ ci jëlé ñenn ñu firndeel lo xamantene rek dina doon misal ci tiant gogou nga xamné fess na suñu xol yek nañ né mënuñ ko matal ñu ñaan Seigne Aliou Ngueye mu teunk ko bu gatt rek ndax dañoo ziaré won Serigne Salim Mbacké bañ ko ziaré yé ba nopi ci 1999 am kaddu yo xamné Cheikh Mohamadou Muntaka mo nuko wax biñu ci ñaax loolu ko ko dégg dina xamné ki yag na taxaw taxawayam bi yag na mel melokanam wi yalla ñu ko yalla fayal ci daraaje Cheikhou Khatib kon ma jox Seigne Aliou Ngueye mu uppi ñu doora ñew ci waxtaan yi
1: bismillah bakki borom tuba
2: bismillahirrahmanirrahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suni gaddu no ngi kay jeme ci cheikh mohammedul muntaha mbake ibnu cheikh mohammedul basir al khalifatu amul lil muridiyya no ngi kay nuyu nuyu bu tedd diko ziar sunu tiant ci mom lamiñ mën ko tuddu khalima mën ko bind luñu ji wax wala ñu feñal ko misal rek lay don ci rinu amu sunu xol naka jek dafa sax ci dinu baye xel dinu taxaw ay kaddom ci nun ba daara ji soso ak legi lo upp ñeen fugi at musula wessu sax len ci bëgg Serigne Touba ak wolu ko ak yaakar ko ak ligéeyal ko ak jox ko seen lepp musula dañ diñu soñu ak diñu ñaax ta fu sunu bëd na and ko nun fu nu tollu gis ko sunu kanam sagan nanu yir nanu wané na fu ne nimu andé ci ligéey bi ak nimu bokké ci ligéey bi ta tay ji mom modi borom ligéey bi muy sak bo xamné mënuno am lu ko fété kaw tay nak no ngi kay dolé sante ci taxawayam bu rafet bo mu am ci nun ta diko santalé yalla bu wër ci cër bu mag bi mu ko jox ci bi kër Serigne Touba alayhi akbar ridwanillah soñem dana yegg di wax né dama leena gëméwul kon nak alhamdullilah rabbil alamin ta no xamné nak fu ñu fi masana yëkëti ab ziar jëmé ko suñu ka fi ji doon suñu kanam la dané dinu soñu ak di wone mbektem ba ag ci duni gañ bu ni dem mu jiduñu fa dinu sakul nimbal fa ñom tay nak xel gënatina dal ba sunu borom dogale lepp ter ci ay loxom ci barke cheikhul qadim alayhi akbar ridwanillah soñe yi mu soñ séré yi mu séré hizb tarxiya ñun ñi ci bok te ñaan sunu borom mu saxal ñu ci bakkem na xamna ni jom na nak yamul ci diko wax waye yegg na ci diko bind am mi nangi ni mom xamne bamu ko binde ak legi jege na ñaar fukki at ganna bamu neme ko wacce ziar ba hizb tarxiya jëmon ci serigne salih mbake mu teddima alayhi akbar ridwanillah ci atu 1999 mo waxon
3: bismillahir rahmanir rahim nahnu jami'un muriduna wa muslimun wa hizbu tarxiya mul fariqul muta'alliquna bi sheikh min muridin wa sammahum al sheikh salih al khalifa al khamis li sheikhna ahmad al khadim bi hizbi tarqiya wa min
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñun ñëpp ay jullit lañu di ay mourid waye hizbu tarqiya nak ñoy kurel bi nga xamne ño aju ci serigne bi ci mouridi te serigne salih mi juromel khalifa sunu serigne cheikh ahmad al khadim tuddé len hizbu tarqiya
3: ومن فوائد اللحاق بهذا الفريق النجاة من تبعات المجتمعات الكثيرة الجائرة
4: بوكنا جنجرني اند جوكوريل بي موتي جي توغاغي يو دنگ يو بري مبولوم دي جانكونتل
3: والنجاة من تبعات النفوس المتبعة لأهوائها العائقة المؤقرة للأسفل
4: اك موتي جي چوني باكان يي توب سين بانيخ يي لين دي گالانكور دي لين گنا ديلو گناو اك گنا سوفل
3: وتقوية للإيمان وتعميق وإخلاص الحب في ذات الشيخ لوجه الله
4: اك گنا دگرل گم گنا خوتل اك چفل تي جيم سيرن بي تيال رك تخ
3: ويرى الرائي في هذا الفريق سالكين تتجلى فيهم آداب الشيخ الخاصة
4: كون كو سيتلو دا نا گيس ني يار بيغا خامتاني سيرن بي موكو جاغو فيجنا جي گوريل بيغا خامني ньо سومو موي تربيه بكان اك ترخي خول اك
3: ويتبلور فيهم الآداب المرضي الذي فسره الشيخ بنفسه بالطريق الأقرب للوصول إلى الله
4: باتاي دينا فين جي نيوم يار بيغا خامني سيرن بي مو وخال بوبام ني مو يون وي گنا جيغي غير اك جي سون بوروم
3: وغذاؤهم الوحيد وفيه حياتهم السعيدة القالدة يجدونه إياه في تراثنا كبيرة القمة الكبرى للشيخ
4: تاي سينوك دوندو بيغا خامتاني تي لا سينوك دوندو كو تيخي كو ساخكي اديو ني ديكو جيلي تي سونو ندون لو ماغ لي مي شيخ القديم
3: وما هي إلا خصائده التي ما كانت إلا بينه وبين معبوده تعالى ومخدومه صلى الله عليه وسلم
4: تي موي خصائدام ييغا خامني نيكون نا ديغانتيم اك بوروموم تبارك وتعالى
3: بالقراءة والتقديس والتعظيم قمة للشيخ
4: ني ديكو جانغ ديكو سيلال ديكو ماغال غير جيم سيرين بي
3: قدس الله سره مهنئا في مصبحات بحار نور ربي
4: يالنا يالا سيلال موتام موي كوني ندوكل جي فيام جي گيجي ليري گرمي بروم
1: درجهب موي كادو يو خامني شيخ محمد المنتقى سن سانغ بو تيد بي موخو سيري وون سي دار حزب ترقيه موي لو نجوم لول ني نان سن بروم ياگال كو في لول تا اند اك وير كوني جوخ سيني سن جوم جابلو سي وقتان وي واي لي كو اوبيلي نا اي اي القران الكريم لي دون

عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ

أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك

ورسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين. yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. عقدت الأشهد والأشود والحية والعقرب والصارخ والطارخ والعاقد والنافث والعائن والساهر واللنس والجان أنا وعن جميع المسلمين. بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والله من ورائهم محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف
وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجر في الأرض مراغما كثيرا، وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اجعلني هذا البلد آمنا وانجمني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عندك بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهويهم إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق، ادعوني أستجب لكم، وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني، فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقر راجيا منك رضا والقبول. الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفروض وسنن، الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفروض وسنن. شكرته لأنه خساخني لوطن بي نفى ما قني، وخادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتخلي، وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم. ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا، على الذي من بمرادي اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فسان دينا، وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع، وآله وصحبه النجوم الخاهر النفوس والرجيم. هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب، وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم. منذ جذبتني إليك يا معين إناية منك إلي لتعين، فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك، مفودا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك. ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لما لم أجد شرواك، فجدت لليوم بخير منني وخدتني إلى اقتفاء السنن. من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في شرك القناس، وكدت للأمداح والإطراء أصد في التاليف والإقراء، وفي التعلم وفي التعليم وفي استغال بهدى المعلوم. فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الصفيع عين الرسل، وببنيه وبناته معا ليسعوا في سريعا أجمعا. يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم، يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول. يا مالكي يا خالق الأنام أمت هوايا قللا منامي،
يا خالقي يا كامل الصفات لك سكيت كسرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركون وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيداء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد ها هنا غريب لي هب ذاك ولإحواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولزوي الدين بجاه القاسم ولكسفن ليل الهوى البهيمة بحرمة المحبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق طيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي القلق بحق تاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية صفية وق أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وصحبي ولستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأكدار ونجني والمسلمين من بلاء والتق جسمانيا في خبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا أخرى حير ما أحتار واجعل حجابا بيننا وبين كل أسى والتكف عنا الحينا يا الله يا نسير يا جليل إني حقير معدم ذليل فلتهنني بك وهب لي العرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في النيل الصلاح وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير منا وأملي يا من على عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي وشني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني توبى أبد مثل

فنجيه واغفر له أو زارا وكل من أحبني أو مالا إلي يفرزقه هدى ومالا وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة واستسلاما فكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربيا ولتكفني أزا جميع العالمين ولتكفيهم أزايا يا رب أمين وجل بنائي بنا عافية يجرني إلى قيور صافية وجل بنائي بنا علمي وعمل بسنة وحلمي وجل بنائي بنا الاهتداء ولتكفي عني كيد كل ذي اعتداء ولتكفني الدهر على الشيطان وحزبي الباغين في الأوتان ولتكفي عني كل شاش لم يرد وجهك فاصرح سريعا إذ يرد ولتصرفا جملة ما يسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن ولتدخل المصلحة في يدي وفي داري وثبت

واجعله الرب مننا مؤجلا جالبة لمنن مؤجلا يا حي يا قيوم كل مجيب أنت المجيب والكريم والرقيب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك خائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بشير وكسرا خيرات هذا البلد ورسه ولتكفي النكد ولتثبتا فيه جماعة تخيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن ولتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيدان وشر ما في الأرض طر

بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجائز اليوم وجائما ولدت

خير الصلاة بها نرافق القيار والسخات وهب لنا أهز الذي آتانا وترك ما عن فهله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى ولتكفي عنا كذبا واللهوى ولتكفينا الهوى وما لا يعني وبك دبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاس مهول يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وقصر اللعب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون

بن في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل والسعب والسهر الرجب جؤلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أقي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين سيتا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نزمنا بحرمة الحسن والحسين مح حرمة كل من إلى الصعب جمح وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الغوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المهمور يا ربي وما يسوره من ملك فوق السماء وجاي كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاي كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ

بديع فلتفرخن بيني وبين الشريعة أنا الذي أسلمت وجهي أنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناضع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابر يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فهم حماي ليكن حسنا حسين عن كل ذي ناب وظفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والخدم أزل شيء مشى إلي بالقدم والشر من يركب ذا سلاح والشر ما يطير ذا جناح والشر من يجلس بالكلام والشر ذي دجع وذي خيام والشر من ينفس في العقود والشر حاسد وذي جهود بك عقدت يا إله الأسدا وحية وأقربا وأسودا واقدا ونافسا وصارخا وائنا وساهرا وطارخا والإنس والجن معا أني وعن جميع من قد أسلموا فيما أعلن بألف ألف لفس لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد ولتكفني شر فم وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارق وكل تارق وكل أرزل وكل فاضل وكل خاهر وكل سائل وكل تائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع الشيطان المريض وشر ذي القرب وشر النائي والحر والبر وشر الماء وشر ذي القرب وشر النائي والحر والبر وشر الماء وسودني وأيدني أبد وتهير القلب وسهل الجسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال وخليني من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وزكي لبي وافتحا ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب حذاقة ونورا وفي السرات يسر المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المخربين ولا تصل يا مالكي دليلي وهزبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أسير راسخا خدما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معاسا وفيما لي لا تزل ملازا وصفيني قالبا وخلبا وليهب ترخية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا.

وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلكا مسالك الخلاص والتكفني عن جملة المعاسي وبسلكا ربي تاريخ الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبتا حب

لي بالمصطفى المنتخب ثم علي صليا خير الصلاه تقودني الى ملاقات الهدى ولتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم واغرني بطاعه ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الاغيار من فؤادي ولتدخل الانوار في هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جمله ما يخبح ولترني دقائق الاسرار من علمك النافع والانوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامه على العباد والكشف والعيان والسعاده واصلحا امه خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والتف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من اعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلن واجعل مماتي راحة لي من نسب ومن جوان ومن غرام ووسب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل

وجنة لسالك مريد وجنة أن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا أن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتضى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لتاهة الرحيم ومهربا من تاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومتركا لسبل الابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دير العيب وأرض وشعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسوى والأكدار بالمصطفى كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءه الرفيع واغفر لمن أمرهم بجميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعترى واغفر لكل من بأخذ سكنا وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنها ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفحة السيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بالنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أبد علي مع جملة أهلي يا صمد واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص والصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعل دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم واجعل مسكن خروج من ظلم للنور وكف عنه كل من ظلم واجعل دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعل يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللماء السني والتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء.

للشيطان يا جليل ومسكني وكلما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق القلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي ما أخرايا ففيهما أن اسرف الرضايا واسرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الضمن وجملة الإخوان من أقاربي في التين أو في الدين والجانبي فليكن حسلا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك وليهب حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للسحاب عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعصى بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني

0: لنكون من الخاسرين ربنا ما قلت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونهوس بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: سيرن توبا نينا نغاي مويتو بو باخ خير غو اوب اك بغ ليك ndax ñoy ndeyu safan yépp

0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الارتداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي صلى وسلم عليه الله في الفالح والسهل ومن والله وأمر الأملاك أيضا بسلا عليه ساهدا بسالك أولى ثم إلينا وجه الكتابة تكر من وأنفسا خطابا فقمت خائلا مهم تشالي أمري جميل جل أن مشالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الأولى إليك مني بشر مقدمة في خدمة التي قديم الخدمة يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال حدد محلومات ربنا الأليم يا من به وهبت لي خير علوم وصل يا رحمن ولتسلم على لسي تقديمه خط علماء سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال وهو آيات الإله الكبرى وهو لسي ساخ لخير جبرى وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك سهير الألم سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال يا من يقود لي مشل مرة ألي أسرا قد تنر البر ولي توشله بشارات الخضر مساسها لخير النهوي الكبر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا سل بتسليم بلا انتهاء أني ألا نبي سلبهاء سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال يا من يوصله لشي أسرمه بجايه يا من أما أنسيه ألا نبيه كان يمه بأسن سوان ويخس سائد من وسن نهم سفيه من أليه مهتا سلحت والأفن تفوق في هتا وهو الذي أرسله من خلق لقلقه برحمة وشفق وهو الذي لمن أليه ألفا سل المنى وفي الجنان يلفا يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلم سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال يا من بجيه قبل تخلمي وسنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في آداتي مقاب أن أكابر ساداتي ولي به قد جبت بالكتاب بلا مكاره ولا إتاب وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك الأسيس صلبا ليا ولي هداك ترا خلبا وفي تلاوتي تويت للقيور جميعها عند ممري والديور وآله وسوفه في الآل وفي المهال يا مقيم الآل وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسوفه في الآل والمهال يا من بجايه صلوات النامية يا من جهلت صلوات النامية أني مسافة سلوك تاوية ولي أمجاهي جهلت كجهر كل مجاهد أبيت زجتهر ولي جهلت جملة الصفوري ليا سواهد محتهوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافه خصم يا سل صلاة قد تقلد البشر مها سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال وخذ لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سواي سرمدا ولي جميع أملاكك الكرام إنك السميع وخذ بشارات تدوم سرمدا مني إلى سهاب يا من أمدا والتجزي أهل بدر الكرام أني يا خيرا قد لي المرام والتجزي أني الأنبياء ورسلا خيرا يديم شكرا وأصلا والترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفي فيهم سلما وجل كتابك من حيث أكون يا واحد وحد لي كن فيكون يا الله صل وسلم كلهم على حبيبك الرحيم سالهم سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال وجل كتابة من ذا اليوم فوق صلاة قبلت والصوم واكسف بخطي ما اكتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والأليم ولتهنني بك بمشفه أن كل سالم وكل مدفه وجل توالفي مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي أخذت ما أني بالسمن بلا إقالة أتبت لي سمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن وانت سلمي على لسيبه فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وصبي في الآل والمحال وصف لي يقاستي والنومي وصول خير جالبات اللومي وحركات يتحلم وسكنات لك أحب من جميع الأسنات بغير آفة وخير كدري يا سالبرايا والخدا والخدري وصل يا رحيم بالتسليم على لسيبات تهليمي سيدنا محمد والآل وصبي في الآل والمحال وصلي اليوم وبهد اليوم بكل خير وهمني أن لومي وأني يكسب منتقى خيرا يفوق في الآل والمحال يا خير رفيق وأني يكسب أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة يحمدا وأني يكسب آله وسابه خيرا كثيرا والتنر بي لهبه وأني يكسب جندك الكرامة خيرا كثيرا كنت للمرامة وأني يكسب الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتسيد بي أجملين وأني يكسب والدي والجميع من سره بسرا قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي أختار منهم وصل جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي أختار منهم وصل هداك بسوى ما يرسل نهجى نبيك وصل من أصل وصل هداك بهداك واصرف قلوبهم عن ضر تهارف وطب قلوب المشركين للشواء دور الذين أحسنوا محن سواء وصل عبادك بفهل الأمر لا بفتئم من نهياز الأمر وصل لي الله صلاة تصحب ما ساءنا لخيرنا فيصحب مها سلام جالب لنا سرور ولي سوى جنابنا يفدي سرور على نبيك وعبدك الرسول من لي أخاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمحال وجل بجائه أسيم إنك قد سرورا دائما لجندك وجل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى نسي له سرط الخديم وجل به قد سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من أبدا وجل كتابتي لديك الداخيات وسالحات لا تصول الناميات وسبع الذين والأهداء إلى سوايا أبدا وداء واجبد بها لي أبدا أيش أكون بلا أسن ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن صرمدا على من الهلا قلت به لمن على سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وقلبي ألمي يا من فوادي ويدي خرجه لا صرف كتابك به فنجح لا يا من فوادي ويدي خرجه لا صرف كتابك به فنجح لا وبي آياتي تسوق الوجلا لخير نهوي أبدا والخجلا وجبتني اليوم وبهد اليوم بما به تقصد بشر القوم بلا أسن ولا علقا ولا حقا كما كفيتني به من انتقر وليا كنت في جميع الأركار وسكنات أسنات بركار وخدت لي في جملة الآدات فوق منا عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم ألا ابن عبد الله في التهليم سيدنا محمد والآل وصفي في الآل والمهال يا من لديك نيتي وخولي وأملي سكيت دون جولي ولي خدت فوق سولي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جهلت قلمي لهج من أول الآم إلى سلئج يا من جهلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جهلت بيك كل شهر فوق عبادات ورا في دهري ولي جعلت كل فصل وسمى فوق أيور من أدام أسمى يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا سل صلاة سلام ننتهى له ألا من قلت لي ما يشتهى بجائه الأثيم إنك بلا مكر ولا إساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمحال والتزي أني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهى بلا سكن واصحب لي اليوم بكون عبدك قديمه عند جميع جندك والتزي أيضا أهل بدر أني خيرا يفوق يا أسيما مني يا الله يا صمد إنك أخر وخدت لي جودك من يوم أحر سلي وسلم سرمدا على نبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمحال وصل يا دهر بعمد وشكور وبيردا بك وأنك يا شكور قبلت لي من أشش لبلشش منبها في ذاك آمن لسسي يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الأقير أهنيتني بك عن الأرباب وبي محمد عن الأسباب صلي وسلم سرمدا عليه
1: بآله ومنتمي إليه من سبه وتابه نقبدا ليومك الأسيم يا من أبدا أنستني بك مهل الكتاب وأبدك النور بلا إتاب لك سكوريا إلى الجنان ولي حتبت نفسك الجنان يا غير من إليه تمدد يد لأن قاد منك للجنان أفيد يا سل أرابي وسماوات الأولى يا من له القلق محن يا من ألا سل صلاة بسلام تفص بشارة مثالها لا تفص ألا نبيك ورسول أبدك أفضل من إليك خادم جندك سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال كما به صدت للساني وخدتني لك مهل إيساني يا من به نورت لي جناني وخدتني زادا إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم ألا لسي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمحال وسي به أن يا والديا يا من به أمر رمم تطيا وجل آياتي له سرورا مهبدا واسكر لي الغرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد مهتي الأولى بك وسلت سرمدا عليه في آله وسبه لديه وهو الذي به جلوت الآلك أن كل سالك وكل سالك وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجل به حروفات مقدمة مقبولة بركة مؤسمة وجل أروفها بشارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي سكر واجبر له خاطر وسر صدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سمي صل بالتسليم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من بجاي يا من به يا خديت عربي وخذت لي به لسان العربي وخذ له علاوة وخوتا يا من بنفسي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير يا من مدادية جهلت كدما من موهو قد سئدو من قدما السنواتي جهلت التاوية أني مسير لرداك هاوية به أخجلت السيوف والرما بما به مدهته يا السماء إلا يقوت بركات الله يا من أسمتني به من الله وبرحماني قد جلبتا وليا برحماني قد جلبتا نفع بلا در ولي خلبتا وبرحيم كنت لي بلا إساب يا جائلا كليتي خير اختساب فصل أني أبدا وصلما ألا نبي ولياكم وألما يا الله سلي وارتسلم في هبط ألا أني ألا لك ألا أني حلا من لك خاد من هبط يا الله سلي وارتسلم في هبط أني ألا من لك خاد من هبط سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمحال وسل يا رحمن والتسلمي ألا نبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمحال وسول خير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريه وسول خير ما عوت المصد ولا توجه للجدا والأصد وجل أقاهدي وقولي والأمل خير مساله وسقلي الأمل وفي لسي ليا تبيه أبلي ما لم ينله سالئون قبلي وسل يا رحم وتسلما ألا مفيد ألا مفيد الأولياء والعلماء وسل يا رحم وتسلما ألا مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من محا تواجح الإساب لي أبدا وسرت احتسابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سئت لي ربي بانصرافي أني ما به منك زهترافي وقلت بيني وبين ضري وجبت لي منك بخير السر لك سكوريا على أسماني يا مالكا ملكتني سماني ليس سناهك سواك يحصي يا قاهدا لي المنى يا محصي ليس سناهك سواك يحصي يا قاهدا لي المنى يا محصي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. مك طالب أي فن من ديار بباخ dëgg ñu di amane bëgg ci tambali wa detaay bi muy ñaaral fa bi ñu tambalé dem ci guddi yi nga xamné mom lañu fasiyéné magalé tambul manam bakélo ko ci ni sëñu bi da magalé wër wi xamna bi gëd naay baamu ne sëñu tuba xamé suut lu ko gëna ñor ci wëru gamu ak gamu mom dako bañon ba da xamne wër yépp la da magal ni mako waxe ci beuy yi ma jangon dem yépp te biir fasidan yépp lool nga ci fekk wër wi la da magal da'ani ila ihya'i dash-shahri moy jëm wër wi mom lay magal ndax li tax makoy magal moy kawnuhu li khayrin wala gharfan wa yunt bi da ci feñ sayu ma sa ñewi da def ay fasida yo xabi da ko koy téro suy dem mu diko taggu mo tax nak ginaaw mo neewu magal wer yepp lu fasiyene ci am ay guddii fukk fan yu jekk ay jotaay yo xam dañ koy def rek barke loko ci magalam ko yu muna magale wer wi serigne touba itam kena xamna ni mom lepp lu waye di waxtane wala ko koy tuddu sew lammi dara wax ne la ci gën moy tuddu yaronte bi alayhi salam ak waxtane ko limu wax ne muhammadun ذكره أنسي ومفرحتي ونور قلبي وأعدائي وراحاتي يعني سيدنا محمد تدكو أغ واخ سي ندرم موي لي ماي ويت لي مان موي سما بيت كيتام أنسي ومفرحتي ونور قلبي موي لير دي دوندال سما خليل وأعدائي وراحاتي سما كيري غوغو لير رك موكو دوندال موي لير تود سيدنا محمد أغنا صاح بوني سي فتح الفتاح ba wax ci ne mom lolou modi ceram lolou ko yalla fetale dhikrun nabiyil mustafa bil madhi aw bis salati qismati wa ribhi tuddu yaronte bi alayhi salam ak fatlikou ko neena mo xam dama koy tag wala moy julli ci mom ne lolou moy sama cer moy sama tonawu moy sama benefice bi nga xane moy ndol len lima am lima jaayante ci mborom dama ci yalla tegal moy lolou da jappel ne zalika فضل الله يؤتيه لمن يشاء من عباده خيرا منهم ني لولو دولو توت ناخ خيوولو سون بروم لا بو خامني دي سيت جامم ياكو سوب مو جوخ لن كو دي تودو يونتي بي اك ديكو فاتليكو اك دي وختي موم ني لولو دولو توت بي دي بار لك تك سي وخت نيم نك خيوول جاتك نا ذلك لم اجده بالتحيل بل نلته بمحض التخصيص العلي مانام خيوولو سافا ييت دي يونتي بي عليه السلام ak fatlikou ko ne lol amewuma ko ci ay taxé manam bal miltuhu bi mahd takhsis al ali manam gadlelu fi borom go xamni dara rafuko dara sababuko lumay dawo neex rek moma jël lol zalika ni'matu ilahi al karim wa innani an shukriha lastu arim lolu xewul sun borom la go xamni duma dañ diko ci sant ذلك الذي طيب نفسي كما اقر عيني وشكرت النعمه لول نك شخصول غوغ رك موي لي فيخال سما فول موي لي تيال سما خل مانام ليكو نيهال لا بغا وخ طيب نفسي كما اقر عيني موي لي شد سما سما سما خول لي شد سما سما سما بل سما خل لول داما تي جوب لا اندي واخنا ني سيغ توبا كون بو فكه داني داف اي جوتا يي ديكو دوني لي وير يي ديكو ديكو ساكو غرمم

أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون

0: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. mbokki talibé yi mang leen di nuyu bu baax di leen ziyara di jiital ci nuyo bi al ziyara bi kilifa bërëb bi te muy Serigne Cheikh Mbacke di jaar ci moom di ziyar mboolem njaboot gépp waaye di leen jot li nuyo itam suñu mbokk yi ñu àndal tàmbale ko ci oustaz Ahmadou Mbow mi nekk sur wet ak Serigne Mohamed Mbacke mu Cheikh Mohamed Al Bashir mu Cheikh Abdou Khodous Serigne Mohamed mu Cheikh Abdoul Qadir mu Cheikh Abdoul Khodous ñu ànd ñu ñoom ñu teewal fi Serigne Bassirou mu Cheikh Abdoul Khodous. Ginnaaw loolu Cheikh Mohamed Al Fadil ni nga ko waxee rek ci lu gàtt dañuy waxtaan ci ixtiyaaru mahalli tarbiya inda Cheikh Al Khadim Mbacke Bari Namouza Diane. Loolu lañu Serigne Fallou waxal ne nañ ko waxtaanee. Mooy Serigne bi tànn gi mu daa tànn bërëb bu muy yare te jël ci nag misaal Mbacke Bari gi ñu ne incha allahu taala dana njëkk a wax bërëb njariñam ci tarbiya rawatina bërëb yi Serigne bi daa tànn ak nam daa mel ginnaaw ba itam nu doo ko dugg ci Serigne bi ni mu doon tarbiya
1: maxil ci émission bu jospara réew boo fa nekkee xam lu waaye war na laa dimanche lay am ci ngoonoo wax la waxtu ba 21h loo bëgg a leerlu woota ca Cheikh Mbacke moog ab Abdou Ba Pape Demba ñoo koy amal fii ci Touba Italien Osdo Allah Touba monde bi Osdo Allah
2: Touba monde sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mawahibun nafih fi madahi safin bismillahir rahmanir rahim allahumma ya akram salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واجعل هذه اللمضه جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها أبدا آمين يا رب العالمين واجعلها مما تتعنى بها قور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام.

الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين.

0: العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
1: والسلام عليكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سفر بمشش.

شيخ محمد خير خلق الله دون مرنا صلى عليه قدير غاد للنبلاء سعاد بي قد جرت أخلام ربي بها وبسبيلك فاني ربي سبلا.

كل من محلا جاهدت دهرا طويلا في العدا ومدى وبنبي خاد لي رب الورى نحلا ناجاني الله أعواما وقلت به وخاد لي العلم وتعليم إذ نحلا.

بفتح الجيم للنازم إلى الجنة التي وعد المتقون، والله على ما نقول وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سفر مدح محمد، صلاة رحيم لم يزل خير رحمن على عبد باخ انسان روحي وجسماني. صلاة رحيم لم يزل خير رحمن على عبد باخ انسان روحي وجسماني. فرحت بأن

عليه وسلم والله على ما نقول وكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخ محمود المنتخى يمنا في أقلول تدل.